0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين. سئل بعض الحكماء أي الذين جربوا الأمور هل يعرف العبد إذا تاب أن توبته قبلت أم ردت؟ قال لا أحكم في ذلك. Alhamdulillah, syukur kisi maraja tentikan kalor sisi arajana pengalla ta'ala di muka pada angkata nawering tepe ketopa adisi disineng nato pada angka pasilen narengi parenta-parenta na parentange pengalla ta'ala lo pada rikeng